0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند: منفور ترین چیزهای حلال در پیش خدا طلاق است.